أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

أَهْلَكْنَاهُمْ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñu wati na ak Aïcha wala fi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misak mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskari Tuubaaba. Mislas mi abijaayi xayri ma nabaat.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
4: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: ولما حين بشير صان كل ما الرعيم مديح مع الآداب والعلم والطعيم. لما حين بشير صان كل ما الرعيم مديح مع الآداب والعلم والطعيم. قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحيم. دعاني إلى مدح النبي زيد بشره وفي أكبر الرضوان مع بشره وحيم. يرى لي الذي فر البرايا له به من الخير مغبوطا لدى الأخ والجريم. أتاني أمان من بلاء وفتنة كبيت الشقاء كالجوع والفقر والعريم. إذا ما مدحت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافق أنفع الدري. كريم متي تمدح يمدحك ربه وفي متعي فارقت الشك مع الغيم. محمد المختار زادي لمالكي عليه صلاة مع السلام من الحجين. محمد المختار زادي لمالكين عليه صلاة مع السلام من الحجين. رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مذهب الظلم والخجي. سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني به الله عن نسيم. ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مع من فارقوا الغش بالخشيم. لقد جاءكم أثنى على خير مرسل حماني به الباقي عن الصفي والوسيم. محى المصطفى قصد الأعادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقيم. النبي نبي جمل الله ذاته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم. ألا نري القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له مالئا نعيم. نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يعين. فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والرأي. فرحت بأن الله باق ومالك المصطفى أغنى عن المين والرأي. سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا عود له الذنب كالسئيم. كفى الله كلي كل ما لم يحب لي براق على كل الغرى أفضل العليم. محمد المختار بابي الورى عليه السلام خير من جاد بالحليم على الله أزني ذا صلاة مسلما على من بيض

يميني على الأعداء سيف مهند، فمن لم يسالمني يموت وهو ذو خزي، زمام ذوي الإسلام فيها فمن أبى، مقوذي في الدنيا أزل مع الجزيم، علي لوجه الله دين الثنا لمن حماني به الباقي عن المكر والبغين، لربي شكوري بعد حمدي على النبي، ولا ينتحي نحوي ذو الصفي بالطغين، يصطفي لي الخيرات ربي بجائما، كفاني به الأعداء طغا بلا لئيم، هديات ربي قد هدتني وصفيت، موخطي يري الغراء بالخط والنئي، مدادي وأقلامي لربي وللنبي، عليه السلام حاضر جل عن نسيم، إلى بسق العلم في صدري مهتد، هدى الله كلي والبيعات كالنسي، علي التواليف التي يهتدي بها، إذا شاء ربي غير من فاز بالوعي، نوى القلب مني بس علم يقود ذا، تعلمي وتعليمي لله ذي الدحين، تحيات باق قد حوى الكون ملكه، تحيات باق قد حوى الكون ملكه، على أحمد المختار من نتعوزيين، توجهت بالمختار والصحبي مدة، لمغن به الإيجاد بالذكر والطيب، أمح الله بالماحي حسابي مصححا، وإني بماء الغيب ذو الطهر والريم، حصوني عن الأعداء والداء والأذى، شفيعي الذي كليتي صان بالحيين، رباحي كتاب الله والسنة التي حديث تفسيره لست ذا هزيم، رباحي كتاب الله والسنة التي أحاديث تفسيره لست ذا هزيم، يقود لي الباقي بقرآنه المنام، ولي بارك الوهاب في العين والعظيم، يقود لي الباقي بقرآنه المنام، ولي بارك الوهاب في العين والعظيم، صراطي صراط المستقيم الذي به عصمنا من الأكدار كالميد والغسيم، علي لوجه الله ترتيل ذكره، خديما لمن أغنى عن به أن أذى المشيم، علي لوجه الله ترتيل ذكره، خديما لمن أغنى به أن أذى المشيم، لمن قاد لي أبكار علم وخيره، لمن قاد لي أبكار علم وخيره، شكوري خديما للذي نهجز وخفيم، يدي مذ ختمت المصطفى ذات ربعة، عصمت من الأعداء والرعي والزغيم، كفاني إلهي بالنبي المقهى والشقان، وصافي فيوض الله في القلب ذو قرين، محى الله قهد الضر نحوي بجاهما، قد أدفع نارا قد نحت قبل بالورين، بجاي من حاد زيدا بعد حسناه، منا فلاحا وخير الدين حزناه، بجاي من حاد زيدا بعد حسناه، منا فلاحا وخير الدين حزناه، بجاي من حاد زيدا بعد حسناه، منا فلاحا وخير الدين حزناه، أقضي شكوري لربي بعد محمدتي على الذي قد حوى في السؤل أثناه، لقاد ربي الذي قد جاهد القرمان بيبي وهدى كلي وأنباه، محمد قجرت نحوي مناقبه، علي من ربي الباقي سلاماه، وجهت أبكار مجدي للذي أبدا يقودني كلما أرضى وأشهاه، محمد أخجلت أنواره قمرا، وكل شمس حوت في الضبي أبهاه، نبينا لم يكن شرواه في القدمان، ولا يرى سرمدا في الخلق شرواه، يزني مدادي كأقلامي عليه له، كأنني عند طرب فيه مأواه، نبينا قاد لي ما أستبد به من مع الجماعة فضلا من مزاياه، رسولنا أحمد المختار قدمه، باق قديم هدت عمري هداياه،
رسولنا أحمد المختار قدمه باق قديم هدت عمري هداياه أعط أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أضاء وأهواه أعط أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أضاء وأهواه وجهت ربي بمدح المصطفى زمنا وانقاذ لي كون ربي لي بجدواه فر اللعين لغيره سرمدا وجلا وليس ينحو جنابي دهر مسعاه رمى الإله الذي لا شيء يعجزه سعي من أم ضري حان منعاه حماجات مؤن قد مدت بيدي لا وأغنى به كلي وعلاه يحمي جنابي للجنات رافعه بالمصطفى خير من أبداه مولاه محمد قاد لي ما لا يفوز به غري من الله من أبدى وأخفاه فرأت خير الورى في خدمتي وله خطي بتمليك باق في صفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وحب وما آباه يا باه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وحب وما آباه يا باه نبينا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما ياباه آباه ترى قصائد التوحيد لمالكنا شواهد الحق من عاتم لمن باه ترى قصائد التوحيد لمالكنا شواهد الحق من عاتم لمن باه والله إني خل للإله به حب له دون كسب في أجزاه والله إني خل للإله به حب له دون كسب في أجزاه لغير ضر جرى إبليس مكتئبا مؤيسا من جنابي من جهات الله أخزاه لغير ضر جرى إبليس مكتئبا مؤيسا من جهات الله أخزاه لقد تبين للأعداء مزمن إني حبيب لمن ندعو بي الله لقد تبين للأعداء مزمن إني حبيب لمن ندعو بي الله ولو فرادي ومسني مدبرين معا لغير ضري يعمل واحد الله ولو فرادي ومسني مدبرين معا لغير ضري يعمل واحد الله أزكى سلام كريم لا يخيب من بلا رمت لمن جابي كراه فوزي بذكر حكيم لا يفارقني محابي المنتقى حزني ببشراه قراء آي كتاب ليس يقربه إبليس قطعا بمن قد طاب مسراه قراء آي كتاب ليس يقربه إبليس قطعا بمن قد طاب مسراه لله شكري على خير الورى وعلى على كتاب لوحي الله مجراه حالي قد الله في المختار دون فرم ينقاد في كل ما لله يرضاه حاجي قد الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه حاجي قد الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه سأذكر الله بالجنات مرتضيا عن ولي قد أبقى أنه أمضاه بنى لي الله حسنا مانعا وله حظي وشكري على من منه أبداه يقطع لي الله كوني الدهر شاكره وقاد لي خير مكتوب واجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى بالتلا هو الكتاب الذي قد جل معناه لكم خطابي أهل العصر جملتكم لبعض من سولنا آتا ونلناه
ليشهدوا الدهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تاب أعلاه هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تاب أعلاه هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تاب أعلاه هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تاب أعلاه له الوجود الذي قد دان قدم ومع البقاء الذي أبقى من أبقاه الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقلي غير من مولاه أشقاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يخزي مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاز من لله ولاه الله فضله قدما وقدمه ومن أبى نهجه بالعدل خلاه هو النبي رسول المعتمى وله تأويل كابر من والاه علاه إن رسول النور يستنار به دنيا أخرى فمن عاداه أرضاه لا خطابي في شيء الربيع ولا ينوجات الذي بالضر عداه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ذا سبق واجراه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ذا سبق واجراه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ذا سبق واجراه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ذا سبق واجراه إليك تنقاد يوما يفهم الشفعاء جميعهم يا بشيرا قلت بشراه إليك تنقاد يوما يفهم الشفعاء جميعهم يا بشيرا قلت بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاه ولي الله أنت الدهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أنجاه عوي بربي وهو الواحد الأحد من اللعين كواني شر من جحد لله قد تبت من ذنبي ومن عوجي هو المكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغي نحوي لا ينحوني الكمد هديتي من إله الدهر صافية ولا أزال عليه الدهر أعتمد تسليم مقن كريم نافع صمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله إذا خدم للمصطفى من هو المختار والوحد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة أن قبل توجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدت يدي وله حملي على خير من يعطى له المدد توبي إلى الغافر الغفار اطهرني كليتي بالنبي المنتقى رشد وألاني الله هو المختار في أبد
فضل وفزت بما قد ود والحشد عباد ربي كفتني كل مهلكة يطفو جنابي بها والقلب والجسد وثقت بالأكرم المعطي بلا عوض وطاق فضل لغيري الدهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسطتي هو القادر خير من قرض له العبد بالمنتقى حق ربي ما علي معا هو القادر أجر من بالحق قد عبد بالمصطفى لابن القدوس مدرسة بآيسال الأذى والجهل والكبد بالمصطفى لابن القدوس مدرسة بآيسال الأذى والجهل والكبد أزكى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعد للمصطفى في جميل آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وعدوا عني إلهي بالماح الحقوق معا من حق من قربوا مني ومن بعدوا هديت عن مالك مغني يبشرني إلى الجنان بخير لا تنال يدو شكرت برا رحيما لا يوجه لي إلا بشارات حسنى لازمت زيد أغني الله عن مكر وعن حسد حتى محت نقمات النفس والقود أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محت نقمات النفس والقود أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محت نقمات النفس والقود لإن قالت النفس طوعا والحياة رضا حتى محى عن جنابي اللغو والأود عني يفى الله في المختار سيدنا عفا له ليس ينحو نحو يصطفد عني يفى الله بالمختار سيدنا عفا له ليس ينحو نحو يصطفد ومن محى برسول قد محى حزني بشما ليس يعرو ملكه النفد ينحو لغيري ظلم كالظلام معا لمح من هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم ووجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور ووجهت كلي بحمد وشكور يا ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن نبعتنا بأفضل الإيمان فتنفع الجميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من حمدا قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقي جعله مختارا نافع الصل والتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء
وارسل بالتسليم واشكر كتبيان نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حبالي بمخجل العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوى الكل يكف الظلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير الصلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكفن من لم تكني ناديتك اليوم بحمد والشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيره أبدا في الشهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كفل لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى فئهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلين عن الذين كفروا برسلين قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا قد لهم بالإيمان ما يزيدون حبك يا من عنده مزيد أغنز بالإسلام عن ركونين إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغيا أغنيتني عن الضمير ناديتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصلين عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع صغار لهم من بارا صن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتان رافع برفع الكتاب والفروع ما لحديث استحاح ذا بروم أعطيت للجميع دون السلب ولي تقود السؤال وقت الطلب لي أوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبان في أبد للصالحين النجبان مددت لي مدد من لا يخفان عليه شيء جدت لي بالأقفان نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوه دواء من ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معان من الشياطين فشكري اسمعان وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم للأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن الطفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفان كليتي الضر وفيضي وكفان ناديت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق الترمدان لغينا إبليس سوقا أكمدان قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلحون إلى الذين ظلموني قبل نحن مضرتي كذاك الكبر عن انتبه مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوان لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكر كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناديت تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم
إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير مع تعبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما أمت منك قبله بالطيطان ردت لي في إلي أحببت لي وجالب الأذى سببت أجبت لي جواب من تعالى عن سنة وقت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين الصرح يا من محى عن الأذى والطرح محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع السلم تقبلا نجع يا للمصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القرآن يسر لهم به ليت عسرا فكل ما يسرت وتيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتدي الليل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالطير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطيع أبادا تعب من أراد أن ينقضما أبرم من ضيفه لم يضمام جزاء من بارز العرش بكاء فكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إن الذين كفروا وامترعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطون سكنها العقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمان هم الذين في الجنان يخرجون هم ما يسرهم مخلدون مناهم احتوى بها السلاب والكل في البشر ذو انقلاب رجاه محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك برأهم يعلو وليس ينتفل عما مبارز العلي فمنتفل بالله آمنوا وأسلموا معا وتحسنوا لوجه باق طمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنطأ حمد وشكور لا خدمة بالمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني بالنباح أشكره وقاد لي أبدالا كما كفان الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسلم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفان إلا على من بنكال يخفان المصطفى وجهت ما قد طرفان لغينا إبليس وهو انطرفان هدمت باطلا بحق فزهق ولإلهي كأس سقيد حق ملكت ربي مالكي كليتي حالي لغوك عملي ونجتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ومن تسول برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة عظم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلة إله ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوانا وجال غدارا أجتنا على العدا فغلبون ولسوانا صاغرين انقلبون تسليم باق قاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخديم لا سأمس للبرية القديم لمن لو كليتي عبادة
حمدي ومن خالفني أبدا. ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي. ناجاني العليم والخبير وجادل الواقع والكبير. فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع. فاق مكاري لمن قبل النحام مضرتي من ليقود المنحام. ملك للملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا. ووعظني في رمضان نجزا. قد الذي ما عنده لا ينفد ووصل لي ومع تراه النفد. خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا. فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيره ذهبت. يسر خير العالمين قلمي علي تسليما مزيل الألمين. للمصطفى وجهت ما لي قادا نبعا بلا مضرة فانقادا. هو الشفيع وهو الشجاع به محا ظلمي والأوجاع. محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن والاه. محا بلائي ومحا أمراضي وبيضات قاد لي أغراضي. نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربيا. قلت له كليتي في العلم هو السر وهو لي قاد ولم. رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا. رفعت خدمتي إلى الماح السند ولدت أنا طاقة كل من فند. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل. تسليم باق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد. أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدين. أبقى سلامي الكريم الصمدين على النبي وسيلتي محمدين. على النبي وسيلتي محمدين. أبقى سلامي الكريم الصمدين. يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجود يقتدر. يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجود يقتدر. يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجود يقتدر. ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم. جئت بذا القصيد شاكرا لك بي وقبلي قدت فضلك. زنت قصيدتي في شكورا ولم تزل يا ما

0: فكافأني من نال وقوف أم أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له وقوف أم أحد ناجاني الله المكرم الصمد فتناجي به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغيرة من صرم أسأل كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة أسأل كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على اللي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على اللي جاء بأحسن الكلام على اللي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقبل الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق ظن من معروفين من على قارئ ذي الحروف بما يفوق ظن من معروفين لناظم الحروف خلد الرباح يا من كفاه ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حج ويا قديم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا الصلاة مسلما على مزحزح القرآن ناجاك عبدك الخديم ذا الصلاة مسلما على مزحزح القرآن ناجاك عبدك الخديم ذا الصلاة مسلما على مزحزح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى
1: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.

تكذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الدين على صراط الكريم. وهو البشير الرشيد دنيا كريم والأرامي يا كرسول نرى أكيد نرى كرس نرى أكيد وذاك سيد وذاك ذاك رجل نور صلي وسلم كما دا يا منتظر نكمدا على البكي بأمدا وليكن به أمين لكاملا نادني وباتني بتاجر يا ماتيا كباتر بجاره ولمني يا ربي بأمري أمير الله مسيدي سلم بكل منكم عليه ما جليل الأمي وسلم نيابتي على المتاح والملك ساك المتاح فملتفي أبيبك المباطن مبجدي يا من أمام القجر وإذا كم أرى جنبي ولنقل وبقني سلاما من جنبي يا من أمام القجر وإذا كم أرى جنبي وَيُنْلَقُ

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخاف آخر أمانيه بإسان رمعت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدات إلى سلا الرس من منتقاي به ولما تربي الأجر من خير لساني دعني لمطي ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجنه لساني أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خديا مسلا علي سوى ساتي كل شيطان

kamana atani kita tehirin bihibah dokumrani dan ini sebenarnya itu gila lebih bihir kecil bahagia terirani ulur po salatin ma salamin bilang jahat Allah kita akhir salui wujisman Salaim falillahi silami wal khalam bi jafati al akhlam lam tanislam Salaim falillahi silami wal khalam bi jafati al akhlam lam tanislam Badali laibi lasi kado mala wa ma amani suhun wa ma amani halam Ralitu anil baqi wa an khairu khalqi wa lam yanhuni imakun wa la juhrun suyam Ma la wa rabbi mahmani minal asa وَمَا أَمَّنِي هَارٌ وَلَا نَارٌ هَوْمَدَيْنِ سَقَانِي لَيْ سَقِيَ مُخْنِ الْمُكَرَّمِنِ وَمَا أَمَّنِي خَوْفٌ وَلَا مَهْوَرَاسَدَنِ سُكُورِي لِبَاقِنَ أَسْحَدُ الْجُنَّ أَنُّهُمِ مَنْ يَتَقْرَى بِهِ إِنْدَ مُجِرٍ مَهَا الْخِدَمِ Jalali dimali tan fiya mijisin jalil kafani kaid wal durwal walam simami bi aidi jund daru ma illa da sami jahli wa talil amnan min al halam illa nasri ma khasaru ma mujahidan bisikrin wa sukrin mahmala sammati lakam lakad yani di nakhil askari lila wali qadar bi mukhjil al jisa bin nakam yawmun yaril wad min kulihatin wali khidabna shikri wal khati wal khalam يومونيار الوان من كل وجهة وليخي دهمنا سكر والخط والخلم أوس بالله من السيطان الرجيم وإني أوليساتك وصريتا من السيطان الرجيم ربي أوس بك من همسات سياتين أوس بك ربي أنيوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم عليه المتاع بآله وصحبه كما ملا لقدا اللهم بحق الهدايه تعالى الكريم

وبشر كل يقرا عليه صلاه وسلام بكتابتها وقراءتها والنصر الى موتها حيث كتبت او قرها او نسرها اليها الى الجنه التي تنقلها وجلاتها مما تتقنا به الكريم امين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين وتبدو برب النهار سنجوه بمقاسين ما المستمع والغرام للمسلم وسقطوا ما المختار بالله وهدوه عليه السلام به وخاني لي سوي ولي كانت المنى ولي كان إخلاص ولتوبتي من بنت داين همدا حديثة الله ما ساق لي ولتوبتي من بنت داين وسلتي عليه السلام على ابنه ساق لي منا تلسين من وسيلة أن المصطفى في خلق عائشه وجيه وصول ما سر ما سره شعب الدين أخنان الله القسيم وسيم الرواب الوسيم وسيلكم إلى خير رب الرسول ختم عليه وكيل كريم الرائد الوهد أتى وسر الباكر بعد الولايه قديم الوحيد خلق المسلمين أروح إلى ملكم يا دار النور لا تعب من سلميهم وإنهم إلا ما سكين بخائدهم سرور التي الجحيم فيه يدوهم أين في نارين سوف نفادهم إلا أين خذل كل من ليس يدوهم أتى الله إلا كونه سيده وخدا وخلقه فعال وكله أصول الله نام سبيل في الدنيا وكل سياه راشس الكفر يسوع أصول المتي يقصد لهم ستجرهم يجوز بهن يبكي والمؤتجرهم أي خادم المقال ما تنسسهم فمن يدهم بلمة مخدوم أبو بكر صديق سرسة والوفاء رفيق النبي المصطفى كاره أبو في الباب سوان نبي سرسة المصطفى أبي سعد الله ما فعل سلعى للنور صلى الله عليه وسلم أبو ستين المختار وهو العلي علي على فقير أسد رسول الله منيبا لكم في الله والمرحيم ناني يا رب العين من العين النور أن الميلاء المختير والأقوى من النور نبست لقد

0: أنا إني من الله يا تبوي قسم حياتي من خيري كما سرى أنا عيد من الله يعني ما أبدو قسم حياتي من خيري كما سرى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم مسلم مسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطه بها خير أبدا لرب المرايا بعد ما خدنا كل بمقير المرسل ولكن لرب المرايا بعد ما خدنا كل بمقير المرسل ولكن لساني وقلبي وخلبي وجسدي لمؤمن كريم نادم جرح المسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليلنا به البنفع خليه يتدني لو دارم دائي قديما مخاطبا وللخادم يمضي أرض ورنا لكن جنات الأخرى يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جابر الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصرا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خيري مرهد لتوسني لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سعيد سر بالفن لمن أنسر الآية التي قتلني بها كتاب نسيسا بين أقف الفصل لساني واللوسان أعدلون بكم أعدت روحي ونسيق ألفهم لو دهر نياتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكله بلا سبيل لا أنت الخليل نب يا خير صافهم وصلاك لن يخلق راحي أنا قلبي يزورك مني سماك يا مهي أبي ورهب بسارات ساكن يزورك مني أي سماك يا مهي مسارات ساتين يود مسايا كالتي لجعلها مدينة التي أرسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سلسل والخير يميني علي أعدين خط الأوار نارهم بختمة خلي سمتنا تساحتي يسلي بتسليم نليك الذي نفت به قبلة منك لهذه برمي يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق في الحين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأنت بكم داخل ثانية وهي يبشرك الباخر بخطي كرامة وإن كنت أهل المدينة تسانه يوجه ورطي كل ما لا أهبه لخيري لك الدار يا جالك الوخير يواسين للباقي وساراتنا في أن بك الدهر يا أساسات والفل والولي يبجيل كلك يوم مقد وينسى ربنا ورهد دهر ساوي يوكيد كل أبل بي وخدمتي كن القادل خير النقامات بالتن قلت بفضل الله إن ما يوبخوني وإن هذا خب من فارخوتي يوبخوني قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقط أكرم ربي فجعلني وسطات لخير أساءت يا وأخرى فتصبر وجي شكر مني أخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير أدم في سيخ حرت ماء الماء بربي من الأسى ولا ينتهي النهر الذي يتبسط حكامك يا خير البرى يا سعدتي يا من كل يوم في صار ينفقون هبت لناني وسست من تقول الى عقيرنا والكل خكا ليبلغوا هديم وكان انك فضل سكونه لوجهي نسيم هدي في خير حكيات عنهم ما بعد توبة لباخر حتني لي تحوقوا وسلام يا مختار لله حكمته عليك سلام لله مما يوبخه وينمو لخم من فارقونه وبخه حرت بفل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر حسائن ربي يا اخي وسرسرا لخير الاسى دنيا واخرى وبرسك وسيا سفر مني اخسر في المباشر
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: أسير مع الأبرار هنا أسير أسنى الوداء أنيه الله أسير

yasin biyal jazulasin qadani ila karimin alim arum yasir shukuri bi akhlami wa qalbi wa jishati liman karani bil jodi wa wasakur nazari wa ta'idi wa yusir danida min al-wasi al-wahabi wa nasur amii dada sayni wa musi wa sinati qadiman lahu wa al-qadimu yamir ujuri al-wahabi jallata karuman على قمتي مختار وهو أجير نصوري كوني أبس الأرض وضعه قديما لخير الخلق وهو نسير يجيبني الكافي به من صار ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده قديما نبي وأمر البرايا لإله يسير سار ولامي خلال سواهد بكون حب الله ووسهير شوري وأيامي خلال سواهد بكون عبد الله ووسخير ستوري في دار نمته محمدا بالنصم والنصر ووديهم السطور بشور كتاب الله وسنة الله بأعظم فما لهم بسور بسوري قال وأغلى أجد برخا لما ضل سيحان أمتي القصير قرار البراء قرار نصارى بقيده وسنو سنونا وسنون قرور ربي كفاتي لا لهم قريبا له من سم والعفات وهو غفور له ردد من ايدي دفاتي لخيره ومني له عدل علي الدمير له ضد شابه وأرجل دعه ومني له شكور يدوم كثير له ضد شابه وأرجل دعه ومني له شكور يدوم كثير فجد بسري من أبقي شكوره علي جواء والمكوس هبور وبالقدم رضانه ما يكنه لنين لئن سدور قبور لمولاي عمد رادر أم ساكرا على سر سر والقبير قبير رديت به ربا يشقر ما يصاب لمن ثابت السر وقدير فار بربنا فان يهدى وساق المنالي والين القطير فار بربنا فان يهدى وساق المنالي والجناب وقير حنيت بي ربا والين يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب قريبا لدى أداء وهو بصير أموري له فولت والقلب طيب قريبا لدى أداء وهو بصير رفيقي كتابي لا والمزبان به وأطلبه في البر حين قدور رفيق كتاب الله والمصطفى نبي

شرمدا وفي قلبه مرداه شكور وقد دوم في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تاب لي نفساهنا وأنت بمدعيك صلاتي جدير فلغارق لنا يدالي ما يباق أو بي للبر أنت نسير فلغارق لنا يدالي ما بما أو بي للبر أنت نسير فذلق علقي تجيل أبي بمريتي فساق على المولى كريم يسير حليك ذات جل مسلما مع الآل والأسلام لهم بدور ومن شرات مسلام إليك يا مناك الكلي يا من نبداه بهور أقسني يا سفي وسيلتي حنا وقدا يوم سماه تمور أقسني يا سفي وسيلتي حنا وقدا يوم سماه تمور أقسني يا سفي وسيلتي حنا وقدا يوم سماه تمور وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبث سمع إهلامي بهاجر وكن منيرا بإهلام أنت منير صلاة وتسليم من الله شرمدا على قين قلق لا يترى محمد شفي لسي كل يقين وينير مع الآل والأشياب أدي دامحا شريس بأن كل من سيجور مع الآل والأشياب أسني دامحا سميسا بأني كل أمر يجور حاق للصديق روان به كما قلنا في القارين يسير حاق للصديق روان ربي كما قلنا في قارين يسير هلا زيدي فاروق ربه ردان كبير كما قذب وهو وزير ومن الذين نورين أفقير داغه كما فاس بنور وهو صبور على والد سبتين أسنار دم كما أباد عيدا بسيب وهو ظهير على والد سبتين أسنار دم كما أبدا يدى بسم وهو صغير حنجم ندل سابر الوان ربهم كما جادوا من جار بيش كفور بما تجيه من مالك نذره على سبي شرك بتلنيس حين تجور يصنونني وقد رابي لديهم أسيرا له وكل سم يهور ويرى أشارى للشياطين والهوى وإن رب العرس جل عسير أسير إلى البر والبار خاد ولكل الفجار عود عسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما إلى قير الكريم مسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما إلى قير كريم مسير تمسط بالحب متين مرطلا وبالهوى الوسخى لتيه نور بيت ربي موحدا وأولي نشارا

0: هو الكنف والكبريت والسعد ليهما به تندفي نار القدم وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجيد مجيد لعبد مجيد للكفور يسير كتاب مجيد من مجيد مجيد لعبد مجيد للكفور يدير حرما بي قد جانا منهم منشرا شلاة تقين الشوع عيش عصير حرما بي قد جانا منهم منشرا شلاة تقين الشوع عيش عصير حرما بي قد جانا منهم منشرا شلاة تقين الشوع عيش عصير إن الله وملائكته يشرون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تعليما لبيك ربي وسدك وقيل قلوب يديك حدك الخديم حدك بين يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت ولا نروم منك أن نصلي على كما أمتنا فزن بنا ولا نروم منك برسول الله عليه قر صلوات الله أن تكتب صلاة وتقليما أنا له وحبنا هلوما يا مدرات ودرات حمام ما فلا برب ليس عنا لمدقه سلام محين يا من بيك بدنا كل لعين إذا الجميع صلوات ساكنة بالغة إلى نبينا ميام حمد نبيك بسيء أميات يا من عليه أنزل الآيات وقيل من قدم القديم مواهب مقدم القديم متصلاتا ما دليم سماء إلى نبي شأران وسماء للمندق لصي تفاقر مضر به ألا ناس مهن فغلر أو سلسلات بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يرم عاد نبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا آتي نبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة الرفيع تليم من ولنا مصمود على الذي مقامه محمود حد رسول الله شر ملاه عليم لعلم بلاه يا مطي الله ينفو على جميع مقل وتخوز بيها في جموع صلاة من لا يخلف المهاد على لسيق قال لي إذ للمندقى أوسل بالانتهاء جملة ما قد كان صدقائي للمرتبى قيل برايا أحمد أوسل جميع قدمي والضمد وسل بشارات كريم جمد إلى نبي مندقى محمد نبي يا صمد يا ذكور يا من لا مني تذكور على النبي مندقى رسول شدني وظلما وجد بشوني لمتبالس لو قلامي أو زلتك ما ظلامي لمتبالس لو قلامي أنزل لك أمات سلامين يسري في جاه المنتقى للمنتقى في من في دوام تنتقى اكتب له سلا علي الباقي بسبب ما قاب أن سباقي للمنتقى دنيا كريم أبدا بشارة من قلمه أي شبدا نافع وجه للنبي بنبي بقائبا على قرب وأجنبي بجاه أرسل له عيس يكون بسبب ما لس يدري مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب صميا آتي نبيك رسولك المرام هياني وسبه بالانقلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى سيوسن والغائم عاد يا نافع صل عني مسلما على نبي بالمن يا ربي الرجاء بالمتقى سيد الداعي والوداد والتقى يا ربي الرجاء بالمجتبى وكل من قربته بالاتباع حبي الذي فتح الدون التي لي باب سور ما تعى في قطين اقضوا بشارة تزيد رقدا للمطفى في يمنا سا وقدا عجل سلاة لا تاك سلاة لمنتقى مجيب الدعوان أوصي سلاة لا تهاكي سلاوات لمنتقى يا مجيب الدعوات لمنتقى لسبيل لك انتهى سيري يقود بقمتي ما يطعم لمنتقى خير برا أحمد قل صلاة وسلاما سمدا سبحانا ونسى من خطئا يحسد يا من له قلبي من سبحانا ونسى من قبل أن يصده يا من له قلب من يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمل ابنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الغشاب وتدني رقدا آمين واسم بالنبي كل يتيم من الغشاب وتتقبل يتيم إلا نبي في آل وسابا والقدمي وليهب سابا من على قلبي وراء بكل ما يسر وسليا وسلما نافسا وسلم دون هرم على نبيك بشارات مهن وآله وسبي وقل له خير منا وبمسيج جل له أهد سلي ود سلم سمدا على قليل قبيب أحمد صلاة من الذي يوجه كبد لأبدا هلا سرور من أبد للمدقى قل صلاة وسلام من مالك رمض كما الملام للمتبار سلام كريم له به وبسر عرم وجبل نهاية يا باقي يا سالي سبع ودباقي إلى نبي المجتبى مستحي قيل سلامي كريم أنطهي على النبي المصطفى المبصر قيل سلامي مديم البصر على نبي المصطفى مبشر خير سلامي مديم بشر للمنتقى قل السلام الله أن أفضل صلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورام يا من وهبت لي رداء وشورام حد رسول الله إياس القدم أبقى سرور من جميع قدم وجي أضاف الورى جملة ما له نويت من فعلي تمام سلام الرجاسي من شمدي هل نبي سيولا محمد للمنتقى قل ما يسوع سرمدا يا قهر موت لا يريني كمدا لمدرى قد صلاة بسلام كما إلي يقط عملا لكرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وضفى مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وضفى وجن خير الأنبياء بالانتهاء في به قرمنا العظام يا نبي بيبي قل مني ما لا يزال بدره بمني تليم تنظر أزيم أبدا هل نبي أيش اغطفى أو قد بلى سلام من هبطه للرجب من المؤرم على منتجب لمن لاقت إلى الهجاء من رجب تسلم مهتي عجاء ينقال للمطالع كل هام من يئنس يا باسط الإنوام مدي ودخلي من أنسلاتي لبين الدين فاقلاتي أقول حابرا لمسلم السور بقدمة لمن له قاد سور فداد بالله والرحمن وبرحيم مالك أسمان فدلت بسم الله والرحمن وبرحيم مالك أسمان سبحانه رب الوحي الكريم سرت في قمة ولد من إن لا يرمت قير سلوان وقد تغل من مالك غفوان أبقى صلاة وسلام للنبي وآل وسمس تجنب لبيك الكريم تي مقدمار أو سن لأبدل وراء معظمان لبيك الكريم قلل بشر بقن مدرته لأبدل بشر أجد عي بحق أسمي وقد مسكر وأمور عسمي حب النبي الله منك نسمي يا غاسم من جارب بعد قسمي اكتب بأقل ويك الكريم بيتياد بثي والتكريم اكتب بأقل ويك الكريم بيدي يا ربي وتكريمي لك تواجهت بلا إثري إثراكي سني علما سيدا إدراكي لك تواجهت بلا إثراكي سني علما سيدا إدراكي لقي سقائي وتعزم فحمي وحق يقسم ملكة ووهمي هني للجنة بالحلال بلا لال وبلا إلا لي هني للجنة بالحلال بلا لال وبلا إضبار ودليا فسبقني بركار وشكرا تشكر معهم وهركان يا الكتابة يا للمختار أهيب يا من عنده مختار نبير كتابة بجاه انتهى بابه لم وفلان وتغى إليك لا لقيد كم سلافين من بينك مرويم واقترافين لك قائدي ما أقواري وجنة أطالب الأخواري رديدا كفر أني كرما لبيك الكريم وتكرما حجتني أن يدا حجابا يا من محاصمة والإجابة يسر من كل يطيل إخلاص والقرن أمان والقراس محمد سلى علي شقدا ما سلامي له من ذي قدم يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر غيره
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, fi ci Touba Ndam.

مدافعها نوجا لكل وهو ربي وآفسي به ينتفي هن البلاء والوخايف لو سرت أبدا والمخاطر.

0: رديا في الفقر والصيف خاطئ. إن المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع. سلام على الماهي مع الرسل والملا من الوائد الخار من هو مانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio IKBFM 103.5, la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Asiru malabrari nasiru wasanna hidani unna jasiru asiru malabrari nasiru wasanna hidani unna jasiru مسيري ما لا خيار لله بالنبي وما لي لغير الله يقول مسيره يسير بي الجذب الذي قاد الى كريم عليم معروف يسير شكوري باقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الشكور شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الذكور شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الذكور نشوري وتأييدي ويرسي لدى الإداء من الواسه الوهاب فهو النسير أميري لدى سيد ومسي وسيلتي خديما له وهو القديم منه أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وواجيره على خدمة المختار وواجيره نشوري الكوني عبس الأرض وده خديما لخير الخلق وهو نسيره قديما لخير الخلق ونسير هجرني يلقاكي به من عصى الإداء ومن كل سوء ووجل مجير مسيري كوني عبده خاتم النبي وعمر البرايا للإله يسيره

0: لي شواهد بكوني أحب الله وهو ستوري في الدار مدح محمد بالنسم والنسر الوفد مسطور وزوري كتاب الله وسنة النبي باعتني أمانا وبشور خسوري خلت ولا لاني تبرقت لمت اللسان المدير الخسير خسوري خلت والأهل عني تبرقت لمت اللسان المدير الخسير خرورا حرم شوارا بكيده وصنوا سنونا وسنون كروب لرب العباد لا لهم تائبا له من السمع والعباد والقبور لو تبت من عيب الجباهد في رقيره فأمني لو عبد الله الدعيه لو تبت صاحبه وعرض رداءه ومني لو سبحان يدو كسير فجئت ببشر من عبد شكور عليه السبع والمقرد أبور وفي القلب من رضواني ما أفنوه بنينا بينا صدور قبور لمولاي أمدي راضيا مساجرا على سر سري والكبير كبير عليك بي ربني سكر ما ينسى لمن تعب التيسير وقدير فأكرم به ربا نفعني الإدا وساق المنالي والجنة باقير خنيت به ربا ولأن يقود لي مراني وإني ساد وفقير أماري لو فولت والقلب سيد خريب لدى الأفداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى نبي وأصحابه في البحر إن عدو رفيقي كتاب الله والمصطفى نبيه وأصحابه في البحر إن عدو وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رضا وأصول وخاتبته في البحر استهرمت إلى الله والمختار وهمني نبي الأداة لأن نفسها هنا وأنت بمديك الصلاة جبير فسل خالقي رولا إدى الإيمان بما أعوب بي للبر أنت النشير فسل خالقي تهكيل عبي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك الصلاة من جل مسلما مع الأهل والأصحاب من بدور ومن الصلاة مع السلام إليك يا مناك الكريم يا من ندع بور أخشني يا سبي وسيلتي أنا وقد يوم السماء التمور أخسني يا سبي وسيلتي أنا وقد يوم السماء التمور أخسني يا سبي وسيلتي أنا وقد يوم السماء التمور وكنت من البجاه والبهر قانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشرت للإسلام بها جنا وكن منيرا بالإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله سرا محمد ففي لشي كل يقين مع الآل والأصحاب أزلي داما يسب عني كل من سيجور على كل صديق رضوان ربي
1: كما قارن عبد الخير حين يسير على سيد الفاروق من ربي ردا كبير كما قد سبه وسجيه ومن الذي نورين أبقي رداءه كما باس بالنورين ووسبه على والد سبتين أثنى ردا كما أباد الإداء بسيد وسيد على جملة الأساد رضوان ربي كما جاد من جاد في سكبه بهم أرتجي من مالكي نظر على تيسرك بتسليسي نرتجو يسمونني وقت اقترابي لديهم أسيرا أول كل سميور ويارا وسارا للسياتين والأوى وإني لرب العرش جل أزير ويارا وسارا للسياتين والأوى فإني لرب العرش جل أسير أسير إلى في البر والبحر عابدا ولست إلا الفجار أو الواشر مسيري إلى الوهاب جل جلاله فما لي إلى خير الكريم تمسس بالأبل المتين مرسلا وبالحروة الوثقى لدين نور بي سرت من ربي لربي مويدا وأهل النصارى والبور كنور بي سرت من ربي لربي مويدا وهول النصارى والبور التمور هو الكنت والكبريت والساد ليونا بي تنتبه نار قد وسبوك وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لحد كريم للقدر يمين كتاب مجيد من مجيد ممجد لحد مجيد كبور يدور على من به قد جانا منهم منكرا فلا تلتقيني سؤال سامير على من به قد جانا منهم منكرا فلا تلتقيني سؤال سامير آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: إيكاب FM 103.5.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو